0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا، وما عملنا مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا، ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا، وما عملنا مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا، ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Baiklah, itu dia doa akhir tahun 1447 Hijri yang telah pun dipimpin oleh yang berbahagia Profesor Mahathir Dato' Dr. Fauzi Naim bin Badauddin selaku Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Seperti yang kita sedia maklum Mas, doa ini merupakan satu perkara yang baik ya, saya.
2: Doa merupakan ekspresi dakwaan seorang hamba kepada penciptanya. Ini bermaksud dengan berdoa manusia menzahirkan sifat itikarnya serta mengaku sebagai makhluk yang lemah tanpa bantuan dan kekuatan daripada Allah. Apa yang diinginkan oleh manusia sangat mustahil tercapai.
1: Ya, baik. Lepas ini kita akan bersama-sama untuk ikuti pula bacaan doa awal tahun 1448 Hijri yang juga akan dipimpin oleh yang berhormat Saiful Samha, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, mengikut waktu azan maghrib bagi daerah di Jempol ini akan masuk pada pukul 7.21 minit malam selepas sahaja azan maghrib berkumandang. Lepas itu kita akan sama-sama pula untuk mengikuti bacaan doa awal tahun 1448 Hijri ini. Seperti yang kita sedia maklum tentang awal Muharram ini, definisi amat luas sekali As, iaitu definisi ijrah. Mungkin definisi kita dapat kongsikan bersama dengan pendengar kita.
2: Dari sudut bahasa, ia memberi maksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia lebih kepada gerakan fizikal. Kemudian Nabi SAW menukarkan makna fizikal kepada maknawi, seperti sabdanya yang bermaksud orang yang berhijrah itu adalah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah pula, berpindahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Mekah menuju ke Madinah itu juga dilakukan oleh sahabat baginda. Perpindahan ini kerana semata-mata agama dan bukan membabitkan laba dan keuntungan duniawi. Perpindahan dari negara kufur ke negeri Islam, jika niatnya kerana Allah, maka hijrah itu termasuk dalam hijrah syara. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, asal perkataan hijrah ialah meninggalkan negara musyrik dan berpindah ke negara Islam, seperti mana para muhajirin berhijrah sebelum pembukaan Mekah ke Madinah. Selain itu juga, sebahagian daripada mereka telah berhijrah ke bumi Habsyah yang diperintah oleh Al-Najasyi.
1: Ya, itulah tentang definisi itulah. Dan Nas, kita akan bersama kembali insyaAllah. Jadi seketika kita kembali bersama dengan Acap di Kunti Negeri FM untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah. Silakan
2: Acap.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.